ودي خاموش سلي زما انا موليكا ديو بايللي ارمان دجوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولري دير دي يادونا قولي سمزري خولري.

فدي خاموش سلي زمان موليكا ديو بايللي أرمان دجوان قصوليكا واجد دغرونو فنا مسافري خولاري دير دي يادونا قولي سمزري خولاري.